بس ما هي هتونات ممكن يرجع بعدكوا كناسو لامات لها ده أولا تنسون ممكن يرجع بعدكوا كناسو لامات جن يدوما وين ما جوك نكني كمكو أرو كاسا بيا ما سونا نا